0: ايش وردت لك فوق دارك؟
1: هيك؟ Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك.
0: طلت ليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: ليش بدنا نقلق؟
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلص.
2: تعودنا.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكره احلى في امل ايش بده يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: بابا
3: واو
1: شايف ما

0: حرارة زيادة في جسمه. ها حكيم، يلا مهند افتح لحكيم وصل لي. حكيم على الباب. فوت
1: حماتك بتحبك، عمالنا غلينا القهوة. حطيت السيروم؟
2: بالله يبارك فيك، خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني.
1: عبيد، في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه؟ حالات
3: بنشوف بنلاقي، يعني كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل.
3: ما أكيد، بس أنت بدك إياهم بفكفك مثلا؟
1: لا يعني إنه عنده نوايا، يعني مو لسه ما بداش الأوامر.
2: أنت حكيت أنتوا المكان أنتوا فيه تجمع بتلاهية ولا كلهم مشاهد؟
3: لا الأغلب بتلاهية.
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح، فهناك بتلاقي تنوع. ايش رايك انت تلبسه؟
4: صح. ايش
1: بعدين هناك بتطلعي وانت حاطه
4: حاجات نعمل تلاقيه.
1: الله عديم الفائده، بس ايش نعمل؟ شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
5: خلص طاقيه يا زلمه.
1: هو لو الناس بخافوش كان لبسنا وطلعنا. بس اول ما يشوفوك كانك لابس
4: بيطردني.
1: لابس حزام تفخيخ
5: عشان الكاميرات.
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل. ليش طيب؟
6: هيك بديش.
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
4: بتخافي؟
1: تخاف منه، تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه. طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما، نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي، فهمتي؟ مش عارف إبها.
2: نركب يا بابا وانا
6: بسلمين.
2: بسم الله. حبتك قليلة.
1: هلا المشكلة خلص، إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: امبارح واحد علي
1: لا وبعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
4: امبارح أول امبارح طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. العمي طيب ماشي ايش اعمل انا؟ ايش اقول له ايش سوى طيب في
1: حياتي؟ لا
4: المره قاعد تدعي، المره بنت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك، الله يخليك، الله يحميك يا امي. يا عمي مش رايح اموت.
1: يا حرام. مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني؟ لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل.
4: على الفاضي
1: خلص.
7: سرايا
1: غزة سرايا.
8: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله.
4: أنا غدروس وديسك.
1: لا هدول ما مش مناطيد، هدول مساعدات الأمريكية.
6: المناطيد يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة للتسريم. اللي فيها توزيع.
4: ايوه المساعدات اللي بتنزل الأحسن من المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
1: صح
4: صحيح. برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بمع تقريبا من فوق،
1: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
4: منع، بس انا بعتقد انه تجاوز صار.
1: بحس انه احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس بتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
4: قويه ولا لا
1: بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثية لأنه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديدة معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعية، لأنه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الأشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟ يعني من احد المعالم المرتبة.
4: شكرا العافية.
7: ايش مسوي هون؟
9: كنا اهلي.
1: من وين انتو؟
9: من بيت لاهي من الشمال.
7: احنا ارض الصمود.
9: مرقي.
1: اول اشي انا اسمي مرام حميد، انا صحفية مع الجزيرة انجلش، وزميلي عبد الحكيم.
2: اهلا بيك.
1: عندك اولاد وعيلة؟
9: ثلاث اولاد وبنات تنتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. صعب ابو الجو.
1: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
9: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
1: مين طخوا؟
9: اليهود. انا وينك اليهود طخوا
1: بعد ما انت تجربتك انك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
9: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا اشرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل، لو اكلوا قاف.
1: طيب خلينا ناخذ بورتري لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
10: انا عارف زكي
9: بعدين حامل والله. ويلك
1: الله يعينك. متى شهرك؟
9: شهر
1: الجاي. الله يعينك. خايفة؟
9: كريمة هي
1: كمان. إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
9: لا بنت.
11: سمع اسم المختار.
1: إيش اسمه؟
11: أمون.
1: هتأخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذا كنة مين وهذا ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم. مديرتي في الشغل.
9: دور مين انت؟
1: حميد.
9: حميد؟
1: حبيبت الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
12: حياتنا في ناصر.
1: يعني بالنسبة لإلك انه ليش انه الجنوب كان اكتر امانا يعني او هيك؟
12: اكتر امانا بس كان اكتر عذاب. انا بالنسبة لي انا كان عندي عذاب.
1: رحت على الحلبات اللي هو؟
12: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
12: دبابات هي طيران بكوجينا طبعا.
1: رفعتوا ايديكم؟
12: رفعنا ايدينا بالهوايه طبعا. كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا. بنت عمي صغيره كانت وحيده لاهلها ضاعت منا. بدنا ساعه وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشه الظلم والخوف كل شيء وامي مش عندي. بس كان نفسي اشوف امي وخلاص. كنت دائما قاعد ما انام اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم امهم عماتهم ستاتهم او ابهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا. كانت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما ارن.
1: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
12: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واسال ادعي يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم. بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: بعرفش
12: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
4: لانه لسه خلص
1: انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد يعني؟
13: بدهم يطلع انا مش طالع.
14: وخوك اليهود
13: انا بس مش طالعه والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
1: مش مستعده.
4: طلع هون
1: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون.
15: احنا فيهم اشياء يعني العزيز في هندل ال...
9: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا ليه مشغول بالجو. الجو
1: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشه. انا اعملك سندويشه. هذه هذه احط هذه اه هذه احط
1: احط
0: هاي
2: يس ات وركس.
0: هاي انا اسفه. ماما ننزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبدو الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل اشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله؟ شو مال؟
5: يوم
0: الجمعة. شو اليوم الجمعة؟
3: هاد خبزان؟
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. اه عدي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا. خلصنا. انه جحيم. مش لازم لازم موت. اي بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل ترى شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي
3: اروح.
0: ماشي كراتين من
4: البلكونة.
0: طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

0: good?
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير

0: كتير غالية لحتى تفوت هذه البضاعة، عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي يعني. أو هم بشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه طايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلأ بخمسين شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل بخمسة شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت لو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا، يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزه، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فلو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني وعن جد هذا اللي عايشينه، وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: يا سادة الفرشة لأخوكي.
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ريفة
0: واحدة. إيه. هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا بنحنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الامور وقعدنا.
1: السلام عليكم.
0: اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم.
0: كيف صحي قصفة امبارح؟
4: بس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عم
4: يطلع؟ صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي وقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
5: الخيمة
0: اللي هناك والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا. هذا هنا قبالكم وين نطلع؟ الصوت كيف كان؟
6: بخوف.
0: طول لما طفوه الناس
6: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيحكوا طفل استشهد بهذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنه.
6: نرد على
0: الاخوان صح مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف انك انت الصوت اللي عم

0: طيران عبر لبنان.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم؟ جد والله؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايل أنط من الشباك.
2: المسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما تخرجت من الجامعة فترة من 2012 وال 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: بس ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
2: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني. ورطه والله، كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظري المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمة. لا.
1: الله سعينا.
2: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك.
2: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
3: والله جايب له
1: إشي.
2: إيه. وهيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس؟ بدون سم.
1: توما توما.
2: ها توما مجا. ولك كتير هذه من وين؟ أنت عارف بكرة ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
3: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
2: يعني هدول إلنا هدول؟
3: لا. هاي لا مايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
2: باكيتين،
3: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق
2: امبارح منطقه اهلي. الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ بقر في عندي شب عند لقبه تبع المجمدات.
2: اه
3: بقول في الحيطان
2: يا مو حرفيا يعني.

0: اخذ 800 شيكل والله.
1: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شويه على بهو النزوح. انا عارف
2: تغذية حاد
3: المفروض يسافر. هذا عمره 5 سنين تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور؟
4: هذا قبل الحرب.
3: سوء التغذية
5: هو هون أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
3: هو كان أول 10 كيلو.
5: عشرة
3: قد ما بتكلمش معي.
5: بيفهم في إشي بيفهم.
3: بيتحرك بيمشي؟
5: لا بمشيش.
3: الأول ولا مشي؟
5: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا الدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له فيش في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير صعبة.
3: يا حبيبي.
6: أنا لي 4 شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي أول ولد، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
3: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال ال4 شهور هذول أو ال5 شهور؟
6: نزحنا من فنونس لهنا، أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
3: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر، ولا هو ولا أي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيكو شعر وغزة حليب.
3: مناسب لإلها ولا كيف؟
6: بجرب معها.
3: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله.
6: مش تبيها
3: هذا والله متأثر
1: كثير. فهمان الورق وخلص
3: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
1: خلص تمام.
3: قصة الدبدوب. ايش قصة الدبدوب؟
7: كيف والله الدبدوب؟
3: مين اللي حاطه؟
7: انا حطيته قدام حولته ورا.
3: وين رايحين؟
7: ايه؟
3: وين رايحين؟
7: على الجنوب.
3: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
7: من النفا ورا.
8: تعال وش تسوي؟ وش هاي نروح؟ احنا خايفين على حالنا.
3: هذا اليوم المنشور.
8: شوف
3: اليوم رموه انه
8: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع بعينه والله ما حنا نطلع واحد
3: من دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك
8: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو قلتش لنضل هيك يعني
3: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
9: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
3: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
8: هيك يعني هيك وصل
3: الرساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك سجاد.
8: لسه حنرجع هاي دوت البطاطس
3: حترجعوا. نقلتوا كل حاجه
8: خلص الولد اخذناهم
3: خلص عشان بس ما يسكرش الطريق. والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
10: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه.
3: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
10: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل.
3: هذه وسطى؟
10: معقول نحن ولا لا؟ بس كله كلام فاضي، لا منطقه امنه ولا منطقه نشاط، كل نفس
3: الشيء بالضبط. بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكن يكون مغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش.
10: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه.
3: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
10: السلام عليكم.
3: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب.
11: عادي. عادي أمك.

0: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
1: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
0: بصير بضل. أصلا يعني
1: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كتير كتير اشي صعب، وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه. طبعا. ابدا ابدا ابدا. يعني ثمن الصحافه في غزه كتير كتير عالي. عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. انا اشوف عيد اطلع برا وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير،
1: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انك بتحس حالك لا
1: لا
0: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا. مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك. الله يهونك. معقول هدول الولد نازحين؟
2: كنا نازحين.
3: ايش عم الغاب؟ ايش عم الركاب؟ المعروف وين ترفع يا معلم؟
4: بس انا بنفهم ما بدنا نطلع ولا بدناش نطلع.
5: بقدر اقعد هنا؟
6: لا لا لا لا
7: هيني حسن
8: بن ياس بن ياس
9: وقف في النص
10: وين الله
11: ما تبخلني يا عش
12: بكاش المدرب
13: بدي احمل ركاب يا صاحبي
14: خذني حتى ياخذ
13: يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه؟
15: طب انا وين اطلع؟ بينك
16: الله
15: ورجع
16: لورا
17: كلمنا ضحك شكا شبيل
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
18: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
18: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
19: مو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله.
20: دور.
21: الزحمة مصاب الخور لجواها الخور مسكرة وهيك للكازيات وبعد الكازيات.
22: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
23: اسمع لي.
24: حلونا يا باسط الواحد طابعينك الله
0: استنى يا حيوان
24: استنى قدم ولا واقف خلاص يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
25: صار فيها
0: بس جاني بس دعس عليها
25: توقف انا بس اعتدي تمام
0: لا تجعني كثير تجعني
25: روح يلا روح لا اله الا الله
24: والله لازم يبطل باكاو خذها من هنا على الزواج 4 مليون 200 عشان اقوى
25: اسمع 150
0: خلاص 200 منين خلص
24: مش معايا لف البنزين 22 صفر
25: بدك تمر بزوايد
24: وين زوايد بصوت عند النات عند المصوته عند المصفى
25: عند المصفى
24: اللي فوق شرقه
25: عند الاقصى
24: لا قبل
25: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل

0: انا بدل لك، انا بدل لك. يلا يا ابو ابراهيم يلا يلا
1: على متين.
2: طب ماشي ماشي يلا. سنة سنة شوي سنة بس هيني جاية سنة مية. اه تسلمي تسلمي تسلمي. اه والله خد شرب قياس، شرب قياس درجة على الناس بس.
3: الله مبنشر العقل.
0: كنا نحكي بهدول بس يلا
2: حيث. شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك. شكرا شكرا شكرا. استنوا استنوني استنوا. صور صور
0: صور يا زلمه. مرايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه.
2: الله وديها وشك لك امان الله. الو وعليكم السلام. هلا اهلين اهلين يا خالتي اهلا وسهلا. منيحه منيحه والله منيحه كويس. بعدين بحكي معك والله استنى شوي. سلام الوضع بسلام.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: مش خلصناه؟
1: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعده
0: ومستنوا،
1: كله مستنى. اشوف هن هنا اكيد
0: طلع هنا، وفي ناس نازلين اصلا في المنطقه هذه.
1: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
3: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم.
1: ان شاء الله يا رب.
3: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب. مضيعين يعني.
0: شوف هذيك الست اللي قاعدة
1: فوق. هذيك. على ضليت هون بالشارع
4: على البحر.
1: يعني انت بالشارع لك قديش؟
4: زمان.
1: اسبوع 10 ايام
4: قعدت على البحر، رقنا قبل شوي طلعت جيت هنا.
1: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي؟
4: ان شاء الله ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
4: ان شاء الله.
1: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
5: 2 days.
1: غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال
0: فرق.
1: فرق هان، الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كثير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
0: منطقة حرب.
1: إيه منطقة حرب هون.
0: فأنا
1: كتير. بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: مشتاق لكل شيء. للحارة دمروها الحارة، يعني عندنا الحارة كليتها كبالنا ما خلوا ولا دار، كليتها على الأرض نزلوا العماير، كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهن على الأرض.
1: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
0: تاريخ استشهاد ابني 19 اكتوبر بداية الحرب. وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم. يعني مارك طريق، يعني طفل 15 سنة مش عامل اشي، مش عايش اشي بحياته. انقصف. ابن جهاد 28 واحد اعتقلوه. اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوه. وان شاء الله الله يهونها عليه. وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للاسرى، يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم. احنا
2: كل ما تيجي الشحنه
0: انا واولادي عندي حاليا 7 غير الشهيد والاسير عندي 7 ونزحنا وما قدرنا ناخذ شيء معنا. واهل الخير ساعدونا، يعني اللي عنده شيء صار يقدم لنا اياه. اهل جوزي اخوانه سمحوا لنا نسكن عندهم وعملنا هالجرافان، ويعني غرفة صغيرة ضفنا لها مطبخ وحمام. مقاويتنا بدنا نمشي حالنا، متحملين على بعض.
1: Not far away, Kefrey Echrem is traveling to the town of Sebastia. She plans to document the various stages of the latest Israeli land grab.
3: Settlers cut off electricity from these villages. The complete destruction of economic infrastructure in these areas by settlers is what's happening. And what we have seen was horrendous. Home invasions, over 50 soldiers would invade homes with trained dogs. Trained dogs would attack women and children, and the Israeli soldiers would not stop the dogs from the attacks. It's what's getting people to leave these areas.
1: To get there, she passes through military checkpoints and skirts walls erected by Israel to seal villages off from the outside world. She and her colleagues are meeting with the mayor.
4: حط قرار مصادرة ب 2000 دونم السنة، يعني آخر 17/11/25.
5: في هجمات مستوطنين بتصير على
6: بتصير.
5: من أي مستوطنات بيجوا؟ أنت شو بتقدر؟
6: هم على الأغلب إنه يكون من شافي شبرون اللي بحدنا. تحت تهديد السلاح.
5: يعني معهم أسلحة بس ما أطلقوا.
6: هذا ناهيك عن اعتداءات الجيش المتكررة اليومية شبه يومية.
3: We have already seen a rise in settler terrorist attacks, targeting villages and targeting homes in Bedouin communities. So far, we have documented the displacement of 28 communities in the West Bank as a result of settler attacks. And they all say the same thing. There's a policy of setting everything on fire. We have mass coordinated attacks by settlers in these areas. They start to target and plan to target certain villages and keep targeting those certain villages. And we see that it works hand in hand with the Israeli army.
1: For 2 decades, Israel has walled in and isolated most urban areas in the West Bank and designated many Palestinian villages closed military zones. One of these is Ain Samia, a Palestinian community of 300 people who were all expelled in 2023. It was the 7th time Muhammad has been displaced.

0: When we filmed with him and his mother, Amira, in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايده كم من اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو اخبارك؟ كيف انت؟ ايش بتجلي؟ عيال عزيز بابا.
2: قلنا يوم، يومين، خليها بالاكثر اسبوع. لما اخذنا غير واحد اللي اخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على اساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعه.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفه انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت، بتكون خايف، تشاهد قبل ما تطلع. ضربوا حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الان.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتها. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. فيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هيهم بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربوا عن جد صعب كثير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب اي رضوان هان تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارتك

0: هذول مركز الرماية مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنة فتحي بالحضنة. بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منزير؟
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: شخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عاد العيزة أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. وين أبو المنذر راه؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
4: قل ليش سلامتك؟
0: ألف سلام عليك.
4: قل ليش سلامتك؟
0: طب سنيك توفيق.
4: قل ليش سلامتك؟
0: خبط حدا ولا على الفاضي؟
4: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
5: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند حزام النار تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: آه اللي عند المحطة.
5: بوجه البحر. كل القذائف بتجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
5: اه. وين دار احمد؟ البحر يا زلمة.
0: اه الخشم اه.
5: لقيتها بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن يتصاوب
0: خطر اه خطر
5: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع
2: اه يلا توقع يلا اه موكب توقع موكب
0: يلا
2: يلا
0: يلا
5: يلا جهز حالك
0: اه فندي
6: شباب حيطوا حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
6: اه اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب
0: للطواقم اسحب مباشره تقلقش

0: عصام
1: ايش الوضع اخش اسكن معه
0: مش بلاقي حد يسحب يلا اسحب على السريع فقدت كل شيء الخليج ولا واحد وراه
1: ازعق لك سطين حد سمعني اطلع بس
2: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
3: زعزنا عليه في حدا عايش رفعنا
4: معلومه ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
2: ورا الجامع
4: ورا الجامع
2: طب وصلت كنت غدنا
4: في بنادمين
5: يلا يا صام
2: ورا الجامع
4: والناس مستنوا فينا هي عند الجامع
2: طب يعني كنت انا غاد
4: هذا الكلام قبل ساعه
3: وصلنا الشط
6: احنا
3: نلعب ونطور والله وصلنا الشط تمام
6: لكن احنا ما بنسيبش حد
3: وصلنا
6: الشط والله وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
3: تيجي
6: هذا
3: عملنا اللي علينا
6: احنا خشينا دخلنا بربع
4: في روح طيبه لو قلنا نموت بدنا نطلعها لكن مدامها شهيده
3: خشينا لها خمس انفار وما
2: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي ولي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
7: جاي شارع الابراج
2: محمد والله تعال على الشارع هو شوف تعال شوف
7: سلام
2: يا الله ماشي
7: جيد يا اربعه اطفال توجهوا من الشارع ابراج برشلونه
2: وين يابا
7: قبل الاصابات الشارع اليمين
2: امون ايوش كيف حالك؟ الحمد لله. وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
8: الحمد لله.
2: أنا يابا، أنا حبيبي، أنا يابا.
8: حاضر. يابا هاتشي.
2: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
8: هذا بس راسي.
2: الله يرضى عليك. شكرا
8: يابا.
2: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني هات بوسه الله وين يا ابو كيف حالك ما والله كيف حالك
8: خذ هذا كيف صحتك
2: السلام عليكم
8: لك على حالك
2: الله والله خذ علي هاي اثنين شيكي
8: انا
2: هاي اثنين شيكي
8: خطيه يا ابو برقتك
2: وين محمد محمد بدينا هي بديلها يا بديلها يا خذ خذ محمد يابا وزي مع اخوتك اه وزي على البالي يلا بابا
8: يبالك
2: على السلام عليكم السلام عليكم روح يا يابا يلا يابا الحمد لله كل حال بطني احفظهم يا رب

والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات لك باثنين يا ساتر

0: لا بدي اغسل ايدي وسخين.
1: انت وقف الصوت. سمع عرفت.
0: تفضل.
1: اما الغول الاخر زارع عسكر الشافي الشمال الاخر واللي بيجيب لك كثير. لكن الجيران بيقول لهم يدار كثير عندي ما في زلازل.
0: اطلع في اسعاف. احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا. في اصابات شيء؟ صحيح استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاسعافات حاجه كثير.
1: اسعافات الهلال متوجهه للمكان الان.
0: على وجه السرعه من طرفك. يا وسام
2: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح ابدا بغنيمه حط ورا حط ورا تعال تعال هاتوا على رجلي هات على رجلي
3: ايش علي
2: علي اطلع
3: بالسياره
2: اطلع بالسياره اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
3: علي اطلع بالسياره
2: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت بخير حبيبي رجلك خلص افردها على الطبلوم تلف على الطبلوم ايوه افرد افرد افرد ما تخافش انت بخير مجزره

0: ومين بالراحة؟ الراحة!
1: براحة عشان متعلق معكم ورا مؤمن الله. براحتك براحتك انت على هيك. عبد الله
0: ايش مسبوك معك؟ انا زعل قدس. انا زعل قدس.
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا. الشفا على الشفا على الشفا. على الشفا. اسمع هات اشي هات قمد له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمد بيه بسرعه هات اشي قمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه هيا هيا هيا اضغط على هذه اضغط لا هيا هيا فتح هذه شويه بس

0: شيء
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه
2: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
1: بالراحة هذه ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كثير طلعي هذه كانت تنزل دم كثير والفخذ عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
4: هاي هاشم 2 ونادي هلال 2 حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقة نفسها اهلك في المنطقة اطمن عليهم
5: يا اخي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي
6: يلا يا شباب هذا بطل مفتوح من الصابر يعني في الالكترونية
4: نروح معه
5: مامين مامين
7: اطلع اطرم بالدغمة اطرم بالدغمة
1: وين في صار في قصف ثاني؟
5: عرفها وين؟

0: ايش هتفلح؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا عم
2: الله
3: يلا يا
4: في لسه ولد قدامه في ولد قدامه
5: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي خشبه اقص فيها امسك هاي خشبه اقص فيها يا معلم

0: هذا مليحة خشبة أقرص فيها.
1: عندك الهانة الهانة مطرح حالك مطرح أيوة في الخشبة هذا أقرص وتطلع لحالك.
2: يلا
1: يلا واحد رجل في كمان مرة غاد عاش ولكن مرة عاش
3: هذه بقى رجل يا شباب خلاص مكشوف
4: غطيها معها
3: حطوا ايديها
5: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى انا
6: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش اللي اولاد هذول المظلومين بس رجعين هالقد طلعوا ولا حاجه ان شاء الله طلعت ابنك فيني مصطفى خليك بس خليك بس تلاقي ايش يا حاج
4: يلا مؤمن يلا يلا خلص
7: طب ايش
4: اصابه ولا ايش هذا
6: طيبين
8: عاش يا زلمه
1: شادي بنتك تطلع معها في الاسعاف
6: بقول لك ما طلعت
8: بقول لك
6: بقول
8: لك
6: والله وين تروح بنته
1: صح يا طب تطلع معايا عم ان شاء الله
6: يا مؤمن
9: يا عم روح عم شو
1: عصام عارف المكان بالضبط اللي نروح عليه
6: طيب عصام يلا يا عصام عارف المكان انت يلا اتحرك انت قدامه

0: Future generations are set to inherit a planet in crisis, and the warning signs are clear, including in parts of the Middle East.
1: I've come to an Islamic country which is one of the driest on the planet. This is Jordan. It's an already arid terrain, but add climate change, regional politics, and a growing population, and, well, as you can see from this dam behind me, which should have water in it at this time of year, the water system is completely out of balance.
0: I'm in the Azraq Basin, to the east of the country, meeting farmer Osama Azyud. Once a lush oasis, groundwater reserves here are now severely depleted, over-extracted by farms, local communities, and even cities far away. And then there's climate breakdown, which Osama monitors at this weather station on his land.
2: سجلت محطة الأرصاد الجوية الموجودة عندنا بجوارنا هون أعلى درجة 53 درجة مئوية ل 14 يوم متتالية أصبح يعني لا يطاق وضغط كبير على المواطنين وعلى أسباب رزقهم الميزان درجات الحرارة انعكس رأسا على عقب أصبحت الأرقام مرتفعة جدا جدا وأصبحت الأرقام في الشتاء منخفضة جدا جدا أمطار وتغيرات مناخية شديدة أصبح الإنسان حياته مهددة ما لم يجد حلول لهذه القضية
0: But these solutions are out of reach for many farmers.
2: استطعت أنا لخبرتي العلمية والفنية أني أتغلب على جزء كبير من هذه التغيرات لكن التغيرات هاي مكلفة. بعض المزارعين الآخرين ليس لديهم الأموال والقوة المالية تستطيع أن تجابه هذه التغيرات.
0: With climate and water cycles so out of balance, everyone here is affected. Wala Al-Sahan shares a house with 11 others in the north of Jordan.
3: احنا مشتركين مياه لكن للاسف من اربع سنوات المياه ما تصلنا نهائيا احنا هان عايشين ثلاث عائلات ونحتاج المياه بشكل يومي
4: Yeah, it must be such a worry.
3: كثير صعب ونعتبره تحدي من تحديات الحياه اللي احنا هان نواجهها بهذه المنطقه
0: The crisis has become part of daily life. Wala's family depend on water tanks, which need to be filled every 5 or 6 days.
3: ويا ترى هل أصحاب التنكات إنه بالفعل مأمنين المياه عشان يجونا باليوم اللي إحنا بالفعل بحاجة المياه إله فهذا جدا أمر مزعج. حنا تعودنا بس تعودنا على حساب نفسيتنا. يعني متأثرين نفسيا للحاجة اليومية بس إنه يعني هاي سنة الحياة ودنا نعيشها ودنا نستمر فيها.
0: Ensuring there is sufficient water for households is hard enough here. Cultivating food is even more of a challenge. But Wala works at a pilot project.